0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat duhur, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segenap keluarga besar RRI Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمسة رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab wahin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: قلبي عين ام لو يشاء الله عمل الذين امنوا
1: anu ta'imu. Mohon izin diulangi dari
2: orang lazina.